طرفة عم يشرب أرجيلة جون بده يشرب أرجيلة هلأ كمان هلأ جون عم يشرب أرجيلة.

الرؤية للدعاية بعد توصاية من التسلاية يلا شعارات وهي دفات عالدايرة إعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها الجزيرة معك وضدك يا بتطويها يا بتطويها هل الهدوء يسبق العاصفة أم يليها خيرين عن نفس الكبسة حلوة هي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بستودع قبل الفرار تبدأ المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشينكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا أخو شرموطة

مش عارف اذا كنا لسه بدنا نفس الشيء عايدون لحيفا بس حتى بموقف ما تشتري كله مستقطب مدوب طالع باللخبط مستعربين جدو ضو بلطجية اذا ضغطت هاي اجت الدورية صوت اسرائيلية هاي اجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي هاي اجت الدورية صوت اسرائيلية هاي اجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي